تستعير شيء من شخص مقرب منك لأن احتاجيته بشكل مؤقت، هذا شيء طبيعي. بس إذا احتاجيته مرة ثانية راح ترجع تستعيره؟ ممكن يكون هذا السؤال نطرحه على نفسنا، لأن إذا احتاجيت شيء مرتين بمعنى لازم تشتريه.

دقيقة على موجاتنا، فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الجلد هو أول حدودك ويا هذا العالم الواسع، يحميك ويخليك تشعر بكل الأشياء اللي تحيط بيك، وهو أكبر عضو بالجسم كله. لذلك لازم تعتني به كل الزين من الشمس والحروق والإهمال، لأن الجلد هو درعك اللي ما ممكن تستبدله.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مساحة الهاتف لا تستهين بها، وحاول دائما تحسب شقد عندك مجال، ورتب ملفاتك بين فترة وثانية مثل ما ترتب غرفتك، لأن امتلاء الذاكرة يخلي الجهاز بطيء، والاحتفاظ بملفات وصور أنت ما تحتاجها هذا رح يأثر على أداء التليفون.

إذا كان عندك فرصة تنوع مصادر دخلك فهذه فرصة كل الزينة. لا تعتمد على مصدر دخل واحد وبس، لأن وجود مصدر إضافي مهما كان بسيطة رح يمنحك استقرار مالي أكبر ويساعدك تواجه الظروف الما متوقعة. وممكن تكون عندك مهارة تمتلكها أو مشروع صغير أو عمل إضافي يتناسب ويا وقتك وقدراتك، بنفس الوقت راح ينطيك استثمار للأمان المالي قبل ما يكون زيادة بالأرباح.

قرار لازم يكون نهائي، ولا كل مشكلة إلها باب واحد. أحياناً نحتاج أنه نجي على نفسنا شوية، نوسع نظرتنا ونسمح أنه نفكر بطريقة مختلفة. فكل ما كانت نظرتك أوسع صارت خياراتك أكثر، وصار تعاملك ويا المشاكل أهدأ وأفضل.

0: Hasta luego.
1: بقلب العاصمة بغداد وبين الكرادة وشارع السعدون، ساحة كهرمانة واحدة من أشهر معالم العاصمة والأكثر حضوراً بذاكرة البغداديين. هذه الساحة تشتهر بتمثالها المميز اللي يجسد شخصية كهرمانة من حكايات ألف ليلة وليلة، وهي واقفة بثبات وبيدها الجرة وتحيط بها الجرار اللي اختبأ بها اللصوص. هذا المشهد اللي يرمز للذكاء والشجاعة. هذا التمثال صمم النحات العراقي الكبير محمد غني حكمته حتى يكون مع مرور السنوات جزء من هوية بغداد البصرية والثقافية، وواحد من الرموز اللي تستحضر الحكاية والتراث والفن بآن واحد.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كان إشعار يطلب السماح ضمن تطبيقات معينة، وقبل ما تضغط على زر السماح توقف لحظة واسأل نفسك فعلاً يحتاج كل هذه الصلاحيات؟ فبعض التطبيقات تطلب الوصول للموقع أو الكاميرا أو جهات الاتصال وحتى الصور، ورغم أنه عملها ما يتطلب هذا الشيء، فتذكر أنه كل معلومة راح تشاركها هي جزء من خصوصيتك، والأفضل أنه تطبق الصلاحيات اللي يحتاجها فقط هذا التطبيق وتراجعها بين فترة وثانية، لأن حماية خصوصيتك تبدأ بقرار بسيط منك أنه ما تمنح البيانات للي ما يحتاجها.

الأقوى مو اللي يرد على كل كلمة، الأقوى هو اللي يعرف شو وقت يتحدث وشو وقت يترك للصمت مجال، لأن ممكن الصمت هنا يحكي بكلام أقوى من اللي أنت راح تسولف بيه. فالصمت مو معناه تجاهل الآخرين أو حتى الهروب من الحوار، هو معناه أنه تختار الوقت المناسب والكلمات اللي ممكن تصنع الفرق بالمواقف.

نتمسك بفكرة ونعتبرها حقيقة مطلقة ونرفض أي رأي يختلف ويانا. لكن بالحقيقة الحياة تتعلم أنه الإنسان كل يوم ممكن يعرف شيء جديد، وكل تجربة راح تضيف لك زاوية نظر مختلفة. لذلك خليك سلس بأفكارك ولا تخاف أنه تراجعها أو تغيرها إذا اكتشفت أفضل منها. الفكرة اللي تؤمن بيها اليوم ممكن باكر تكون مختلفة.

من أجمل العادات العراقية اللي ما زالت حاضرة بكثير من المدن والأحياء العراقية استقبال الجيران الجدد بالطعام. فلما تنتقل عائلة تسكن بيت جديد يبادر الجيران أنه يرسلوا لها الطعام والحلويات تعبيراً عن الترحيب وتخفيفاً عنهم من عناء الأيام الأولى إلى أن يستقرون بمنزلهم. وهذه العادة ما تميز بين دين أو طائفة أو قومية، هي تنطلق من قيم الكرم وحسن الجوار والتكافل الاجتماعي اللي اشتهر بيها المجتمع العراقي.

من أحلى النعم بالحياة إنه يكون عند أصدقاء، والأحلى إنه تختار الصحبة اللي فعك للأمام وترجعك ليه. فصاح ناس الإيجابيين يشجعوك ويفرحون لنجاحك ويحفزوا حتى تطور نفسك. الإنسان يتأثر باللي يحيطون به أكثر مما تخيل. احرص إنه يكون وقتك مليء بأشخاص يمنحوك الأمل ويزعون بيك الحماس ويقودوك للغاية.

0: because it's you.
1: يؤمن إن أوت ليس مجرد كلمات، لرسالة تصل في اللحظة المناسبة تبقى حتى بعد أن ينتهي صدى. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.
2: Ask for my advice, ask for advice, get me twice. I'm from the dirt, but they go nice. Y'all call the moments.

تمشي أو فجأة بالمي من الجامع أو حتى كليس أو أوراق أو أي شيء موجودهم زايد. هذا المنظر كنا ننتقده وممكن أنه نسب إيدينا. موضوع مو سهل، فهذا يشوه منظره مو بس يسبب أضرار بيئية ويعرض آخرين للأذى وممكن يعيق

الطريق. مشهد الحضارة ما تصنع الشارع وحدها، اللي يصنعه تصرفاتنا اليومية واحترام المكان اللي نعيش به. فنظافة المكان تبدي مسؤولية الفرد. نحتفظ بالنفايات داخل الحارة وندخلها بالمكان اللي يخص إلها.

ليش دائم نتوقع الأسوأ؟ مرات حتى قبل لا يصير شيء تبلش تفكر بالأشياء السلبية. إذا تأخر عليك رد، إذا صار موقف بسيط، إذا تأجل شغلة أنت تريدها، مباشرة يشغل العقل على الإيميلات المزعجة وتعيش التوتر والقلق. بس بالحقيقة مو شي غامض معناه نهاية سيئة، ولا كل تأخير معناه فشل، ومو كل باب يسد معناه انتهاء الفرصة. حاول تكون متفائل، وهذا التفاؤل لا هو إنكار للوقع ولا تجاهل مشاكل، إنه تعيش يومك وأنت مؤمن رح يصير شيء. فمرات اللي تخافه ما يصير، واللي تضب خوف يطلع أبسط مما تمتى.

إذا تتساءل ليش الكثير من العراقيين يحتفلون بعيد ميلادهم بواحد تموز، هذا الأمر مو مصادفة. خمسينيات القرن الماضي كان الكثير من المواطنين يعرفون تاريخ ميلادهم بدقة، بس كانت ولاداتهم ما موثقة مثل ما هو موجود بحياتنا اليوم. ولما نظموا سجلات الأحوال المدنية منحوا عدد كبير منهم تاريخ 1 تموز كتاريخ ميلاد رسمي بغياب التاريخ الحقيقي، ولهذا السبب صار 1 تموز واحد من أكثر تواريخ الميلاد شيوعاً بين العراقيين، وتحول لقصة يتناقلها الناس جيل بعد جيل.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

المرايا بالسيارة هي العين الثالثة للسائق، وضبطها الصحيح يمنع حادث قبل أن يقع. وقبل ما تبدأ الرحلة تأكد أنه تضبطها بالشكل الصحيح، تمنحك أوسع مجال ممكن بي تشوف الطريق والمركبات من حولك، وهنا تقلل من الزوايا غير المرئية. فكثير من الحوادث تحدث بسبب عدم الانتباه للمركبات الموجودة بالنقطة العمياء، لذلك لا تعتمد على المرايا وحدها، بل ألقي نظرة سريعة قبل ما تغير مسارك.

الوكالة بالقانون العراقي إلها مدة وتنتهي، ووفقاً للمادة 964 من القانون المدني العراقي تنتهي بحالات معينة، مثلاً إتمام العمل الموكل به، أو انتهاء المدة المحددة لهذه الوكالة، أو اعتزال الوكيل للوكالة، وممكن بحالة وفاة الموكل أو الوكيل أو فقدان الأهلية لأي من الطرفين، وممكن زوال موضوع الوكالة تماماً.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الباص الأحمر أو الباص الطابقين وحتى الأمانة، هذه تسميات تطلق على هذا الباص واللي هو رمز خاص بمدينة لندن، والحقيقة أنه هو مشهد وجزء من ذاكرة العراقيين. بأربعينيات القرن الماضي كان العراق من أوائل الدول العربية اللي اعتمدت على الحافلات الحمراء ذات الطابقين من نقل العامة، وصارت تجوب شوارع بغداد واحدة من أشهر معالمها. وما كان هذا الباص مجرد وسيلة نقل، بل تحول لأيقونة ارتبطت بذكريات أجيال كاملة، وما زال حاضر بالصور والحكايات اللي نرويها عن تاريخ العاصمة بغداد.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: AUIB FM نغمات تصنع الفرق 101.5.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

إذا تعتقد أن النباتات المنزلية هي مجرد ديكور يخلي المكان أحلى، فتحتاج أن تشوفها بطريقة ثانية. النباتات داخل البيت تنطي لمسة من الطبيعة، ولونها الأخضر يساعد أنه ينطيك الهدوء والراحة النفسية ويخفف عليك التوتر بعد يوم طويل ومتعب.

0: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.
1: Would you dance?

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

مرات نمر بموقف ونحس ما عدنا خيار، يا أما أبيض أو أسود. لكن بالحقيقة الحياة مو دائماً بهالبساطة، وغالباً أكو أكثر من طريق وأكثر من حل وأكثر من احتمال. لهذا اللي عليك أنه تهدى شوية وتفكر بمرونة وتكتشف البدائل اللي تساعدك أنه توصل للحل الأفضل.

بمجرد دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة تتجه الأنظار تلقائياً لواقي الشمس حتى يحمون البشرة من الحروق والشيخوخة المبكرة. لكن اللي يغفل الكثير إنه الشعر وفروة الرأس تتعرض لهذه الأضرار من الأشعة فوق البنفسجية، فالتعرض الطويل ممكن يسبب جفاف للشعر يفقد لمعانه ويزيد من التقصف والتكسر، وبالتالي يسبب تلاشي للون الشعر خصوصاً إن كان مصبوغ. ولحماية الشعر ارتدي القبعة إذا تعرضت مباشرة للشمس، واستخدموا مستحضرات مخصصة تحميكم من الأشعة فوق البنفسجية، ولا تنسون ترطيب الشعر بانتظام خصوصاً إذا اعتمدتوا رياضة السباحة بالصيف.

تحب العراق؟ هذا الشيء حلو، بس اثبت بأفعالك مو بالكلام. ممكن تكون الأفعال أشياء بسيطة، بمساعدة غيرك، باحترام القانون، تحافظ على المكان العام، أو تشارك بأي مبادرة تنفع بيها المجتمع حتى لو بشي بسيط. فكل فعل خير أو تصرف مسؤول أو حتى موقف صادق ممكن يكون جزء من بناء وطن قوي وأحلى للكل.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

دوخة ورؤية مو واضحة، هذا لما تشيل راسك بسرعة أو تقوم من مكانك. مرات تحس بهذا الشيء لما تكون أنت منشغل بشيء معين ومرة واحدة تغير الوضعية. هذه الدوخة الخفيفة أو التشويش بالرؤية لثواني غالباً يصير لأن ضغط الدم ينخفض بشكل مؤقت، والدماغ يحتاج لحظات إلى أن يعيد

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

التواصل مع الآخرين من الأمور المهمة اللي تقوي علاقاتك الاجتماعية، بس انتبه، إذا رحت زيارة حاول تختار الوقت المناسب ولا تطول هواية، واحترم خصوصية أهل البيت وعاداتهم وتقاليدهم. هنا راح تكون ضيف خفيف الظل ولطيف بحديثك وممتن لحسن استقبالهم، والضيافة مو بكثرة ما يقدم إليك، هو بتبادل الاحترام والمودة بين الطرفين.